0: Tahu dulu bahasa Inggrisnya?
1: Gak tahu.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا